قد جريا بتر صابنا جربابو تلو ميلا كلس خيسكين جري وكوشيانا ويد كركا ويدا مابو هاورك لدايكا دلوفان بدار هاتنا بابو مرسي لدايكا دلوفان نكاني برسير بدا لدلي مندال من الشيرين بسينغا ويدا مينا تايلكي تتخن سينغا بش داندنا دستين خواين بچوك هاورين خواين توش هيفيه كمزن خستبو دلي دايكا جارك دنجدية خوارك ويا دي

شكات زهرة وصالحي حدي خامن دغي ولا وزينة خوزن براكسيني سرمني قولي جبو قدي

ما قالوا يي قول غاز نمنو تاكو حدار بكا دليوي تشقيسي مظنة حتى قوي باري راكا شخو جيروكا خوش كين ما وداهي كين ما يي قول دنابا دراني القدالي دا تشونو هوربون وارا قول جاني أس حيراني قبر شي آزادية وأجي وكي تنتيرم وكراسي غريبية البجنة منو تناي جابي كوباني وشنغالي لهبيا منو تيا قب دستي منو تبي كل كرم لناف سرا قريه مش تنوري دستانك هيا لهبيا منو تيا بو أم بخنن ورا أمشاهية سر كبتني لبردنجي درويش وعدولا فيروس بكل دلي قولي دا لهبيا عشقا منو تيا بو أم مصن بكل وكي عشقا آرينا كوبارا منو تدي سر كبتنا آزادية دا نبا أمي شوى قاربن لسر عزيز وعزيزيان بلي نسيمن.